0: Good morning, Kerak Monferron. Welcome to your radio, Radio Campus.
1: Вітаю вас, коні, в зані по Радіо Кампус. Доброго дня, вас вітає Радіо.
2: Welcome to Radio Campus.
3: Bonjour à tous. Bonjour,
4: خوش آمدید
5: به کلاس. Salam, خوش آمدید به
6: کلاس. مرحبا بكم في كلية الراديو.
7: Radio Campus, c'est super.